أرضي ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.

مرحبا بكم مستمعين الكرام وأسعد الله مساءكم أينما كنتم من القدس العاصمة إلى غزة الصامدة من رام الله والخليل إلى جنين ويافا من عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا

وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان مع الموسم التاسع من برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية الذي يأتيكم من ملبون أستراليا. وبرنامجنا يبث كل مساء اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون، وهي الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف، عاصمة فلسطين التاريخية، فلسطين العظمى. وبرنامج الإذاعة الفلسطينية هو برنامج فلسطيني يبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير إذاعة 88.6 FM بلينتي فالي. ويقدم لكم البرنامج الفلسطيني فقرات متنوعة الطبية والعلمية والفنية والدينية والترفيهية والتاريخية والسياسية، ولكن بطابع فلسطيني. وسوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية، وسوف يكون معنا الإعلامي الجميل المميز محمد مطر من غزة مباشرة كالمعتاد لينقل لنا الأخبار، أخبار أرض الوطن. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النشرة الجوية لمدينة ملبون. ومن داخل أستراليا يسعدنا استقبال مكالماتكم على الرقم 03940422111، كما نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو الواتساب، ويمكنكم الاتصال على رقم الواتساب من خارج أستراليا 04224584446. ومعنا في استوديو واحد في ملبون ميل بارك أيضا زميلي محمود البسطامي، وأنا من خلف الميكروفون أرافقكم أيضا في هذه الأمسية، معكم محدثكم جمال السعافين، وتحية لكم من فريق الإعداد في فلسطين، ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الأفاضل. وسيكون معنا من فريق الإعداد الليلة لغة الضاد وحسام حميدة من الدمام السعودية، وأيضا سوف يكون معنا الدكتورة سماح مطر من غزة، وأيضا العديد من فريق الإعداد في غزة. ورسائل مضيئة من عماد عويمر من جدة. الدعاء عبادة لا ترد، قال سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وأيضا أحيانا لا يغير القلب شيء مثل دعوة صادقة في جوف الليل. ويواصل عماد عويمر من جدة بمشاركته الافتتاحية: كم من أمور ظن الإنسان أنها مستحيلة ثم فتحها الله سبحانه بدعاء صادق. أما رسالة اليوم فهي: لا تترك الدعاء مهما تأخر الفرج، فالله يسمعك.

كلما ارتفع الإنسان عند الله ازداد تواضعا للناس. من أجمل ما قابلهم الإنسان في حياته أولئك البسطاء الذين أحبهم الناس لأخلاقهم. رسالة اليوم: عامل الناس بلطف فالأخلاق الطيبة تبقى أثرا لا ينساه.

0: ومعنا اليوم محمود البسطامي. مرحبا محمود، كيف الحال؟
1: تحياتي لك وللمستمعين الكرام في جميع أنحاء العالم.
0: صباح الخير، بنقول مستمعينا في القدس عاصمتنا الأبدية، ومساء الخير لمستمعينا في أستراليا وفي المناطق الأخرى،
1: ومساء الخير أيضا لإخواننا ومستمعينا في العالم العربي أيضا.
0: أكيد العالم العربي دخل فترة الظهر عندهم.
1: نعم
0: نعم نعم. طبعا احنا بانتظار الإعلامي المميز محمد مطر من غزة مباشرة ليتصل بنا. طبعا مستمعين الكرام، انتم كلكم عارفين انه الاتصال معاناة يعني صعبة جدا، ولكن احنا الحمد لله يعني بيسعفنا الحظ مع الإعلامي الجميل محمد مطر بأنه ينقل لنا أخبار فلسطين وأخبار غزة دائما ودوما. إيش رأيك محمود؟
1: والله أنا أتمنى أن نستمع لأخبار غزة، لأنه بتعرف في الفترة الأخيرة المشكلة الإيرانية الأمريكية ضغط على الإعلام العالمي، ومع الأسف في ناس نسيت ما يحدث في غزة. نعم. فلذلك يجب أن نذكر الناس دائما أن مأساة غزة مستمرة.
0: نعم صحيح.

وما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذا البث التجريبي على الهواء مباشرة عبر الفيسبوك عبر صفحتنا على الفيسبوك طبعا لأنه أول مرة هادفة بتواجهنا بعض الأمور بنحاول نتدرب يعني

وطبعا بنحاول الاتصال بمحمد مطر. في بعض المستمعين محمد من ملبون ما عندوش صبر بيقول وين الأخبار؟ جاي الأخبار إن شاء الله. إحنا الآن في البث التجريبي عبر الفيسبوك، وبرضو محمد مطر زي ما إحنا اتكلمنا سابقا، محمد مطر لأنه بغزة والنت عندهم يعني كويس لما بيقدر إنه هو يكلمنا، فنرجو من المستمعين شوية صبر.

0: إليكم مستمعين الكرام نشرة الأخبار.
1: سيف أبو كشك يصل برشلونة بعد ترحيله من الكيان الإسرائيلي. وصل الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك إلى مطار برشلونة بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنه وترحيله إلى على خلفية مشاركته في أسطول الصمود العالمي الساعي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، داعيا إلى مواصلة التحشيد العالمي دعما للفلسطينيين وإنهاء ما وصفه بالإفلات من العقاب للحكومة الإسرائيلية. وقال أبو كشك في تصريحات أدلى بها عقب وصوله أن محاولة قصر الحصار عن غزة ليست مهمة فردية بل مسؤولية جماعية، مشددا على ضرورة استمرار الحراك التضامني في الجامعات ومنظمات الدعم حول العالم والعمل من أجل العدالة والحقوق والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأضاف إن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد جهود الشعوب والمؤسسات المناصرة لفلسطين من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ومواصلة النضال من أجل فلسطين حرة. وجاءت تصريحات أبو كشك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيله إلى جانب الناشط البرازيلي دياغو أفيلا عقب انتهاء التحقيقات معهما، مؤكدة تمسكها بمنع أي محاولات لكسر الحصار البحري على غزة.

0: والكيان الصهيوني يجبر ملاك محال تجارية على هدمها شرقي القدس حيث أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني أصحاب محال تجارية على هدمها في العيزرية شرقي القدس واضطر بعض الملاك إلى هدم محالهم لتجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات الباهظة وحشد مسبوق 40 أو غير مسبوق عفوا الحشد غير مسبوق لأربعين دولة تستعد لتأمين الملاحة بمضيق هرمز حيث تجتمع أكثر من 40 دولة اليوم الاثنين لبحث مساهماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وكشفت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أمس الأحد أن وزير الدفاع جون هيلي سيترأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران اجتماعا سيعقد اليوم الاثنين ويضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ويعقد هذا الاجتماع عبر تقنيات الاتصال عن بعد أما نشرتنا الجوية فاليوم هو الاثنين 11 من الشهر الخامس مايو للعام 2026 درجات الحرارة 7 درجات للصغرى و19 للعظمى وكذلك يوم الغد درجات الحرارة 7 درجات للصغرى و22 للعظمى وغائم جزئيا ويستمر الجو الغائم جزئيا إلى يوم الجمعة وتكون الدرجات يوم الأربعاء 21 للعظمى و8 درجات للصغرى أما الخميس فهي 8 درجات للصغرى و21 للعظمى بينما يوم الجمعة تكون درجات الحرارة تتراوح بين 10 درجات و22 أما يوم السبت والأحد فهو غائم كليا وممطر نشرتنا انتهت دمتم ومرة أخرى لمستمعينا في كل مكان اليوم نبدأ بثنا التجريبي عبر الفيسبوك وسوف نكون على الهواء معكم مباشرة نستقبل ملاحظاتكم وأيضا مشاركاتكم وأيضا استفساراتكم مباشرة معنا على الهواء وأيضا مستمعين الكرام ما زلنا طبعا خبرتنا ما بعرف محمود إيش رأيك خبرتنا لسه مش قوية وقاعدين إحنا بنتدرب يعني
1: بدها شوية وقت نعم. الحل بس بنرجع بنطمن المستمعين ما زلنا نحاول الاتصال بمحمد مطر من غزة ليوفينا بآخر المستجدات
0: تمام
1: فنرجو الانتظار
0: طب محمود هي إيش ميزة إنه إحنا نكون لايف على الفيسبوك أنا بدي أعطيك ميزة معينة يعني عشان أسهل لك السؤال
1: يعني هتصير صوت وصورة مع بعض يعني ممكن نقول
0: نعم هو بكون صوت وصورة والمستمع بكون هو بشوفنا يعني بشوف وجوهنا بدل ما هو إحنا مش عارفين
1: بشوف
0: البادي لانجويج وفي نفس الوقت بيعطي التعليقات ونشوف التعليقات يعني ممكن يقول مثلا معلش أنت منخارك طويل حاول تقصره مثلا أو
1: فبتلاقي نستقبل كل
0: نعم فبتلاقي الملاحظات والاستفسارات وكل إشي يعني على طول على الهواء زي الآن مثلا أنا وصلني أنه يا جماعة طولتوا في الموسيقى هو مش عارف أنه احنا طولنا في الموسيقى لأنه احنا متوقفين بنحاول أنه احنا نطلع على الهواء طبعا احنا لأنه أول مرة ف يعني أي واحد أكيد بتواجهه على سبيل المثال أنا كنت حاط موبايل واحد اللي هو موبايلي أنا الشخصي فاتصل فيه حسام حميدة من الدمام وبدي أرد عليه فقطع الاتصال طبعا لا قدرت أرد عليه وانقطع الاتصال الآن مثلا أنا وقفت التصوير لأنه اتضح أنه إحنا بدنا موبايل منفصل لأنه أغلب الناس بكلموني على الموبايل الشخصي تبعي فبالتالي راح تكون مشكلة
1: فبنوعد بنوعد المستمعين ان شاء الله الاسبوع القادم حنكون مرتبين الوضع افضل مما هو عليه الان
0: باذن الله وتحملونا مع اناديكم

وبالشفاء بإذن الله إلى زميل الإذاعة مستمعنا الكريم من الأردن يوسف الحتو وإن شاء الله بإذن الله الأمور تكون طيبة وألف سلامة عليك

0: ومعنا مستمعين الكرام الإعلامي المميز محمد مطر من غزة. طبعا أنا شايفه الآن لابس جلبية وطاقية. محمد مرحبا. محمد
1: كل المرحب. أنا يا أستاذ جمال يا ميت مرحب.
0: بشوفك بالجلبية والطاقية.
1: صحيح. يعني هاي الملابس ملابس جدي الله يرحمه
0: تعيش
1: أخذتها منه ومن ريحته وقلت يعني إلا ما نتذكر إجدادنا وأبائنا ولو حتى بملابسهم فأخذتها وضبطتها على قد مقاسي وغيرت في شكلها تمام مش غيرت في شكلها غيرت في حجمها إنها تزبط لحجمي ولبستها في المناسبة اللي يعني تليق بها مناسبة لأهلنا في من البادية يعني من البدو.
0: والله ما شاء الله يعني
1: مناسبة وأصدقائي فيعني لبست التوب اللي هم بيحبوه.
0: والله فكرة رائعة يعني ما شاء الله. أنا بتابعك محمد على الفيس بالذات المباراة أو الدوري خلينا نسميه اللي صار في غزة. طبعا هذا سمع العالم كله يعني كل شوي أنا بيجيني أجاني من السعودية حتى فقلت لهم واصلني قبلكم يعني هذا محمد صاحبنا يعني ومعنا من فريق الإعداد في غزة يعني إيش بصراحة ببيض الوجه.
2: الله يعطيك ألف عافية يا أخي محمد.
1: الله يعافي قلبك يا رب وبارك فيك. هاي المناسبة الرياضية يعني هاي إحنا كنا يعني كان في عنا دوري كرة قدم ممتاز في قطاع غزة منفصل عن الضفة الغربية وكنا بنلعب تقريبا بشكل عندما يسمح الاحتلال كأس فلسطين. كأس فلسطين هو كأس الضفة الغربية بطل الكأس في الضفة الغربية وبطل الكأس في قطاع غزة يجتمعوا في بطولة اسمها كأس فلسطين تقام عندما يسمح الاحتلال بسفر
2: اللاعبين
1: أو الفريق الفائز من قطاع غزة إلى الضفة والعكس صحيح.
2: طب هو كم فريق عنا أخي محمد في غزة أو في الضفة الغربية؟
1: في غزة في الدرجة الممتازة هنالك أكثر من درجة يعني الدرجة الممتازة والدرجة الأولى والدرجة الثانية. خلينا نهتم في الدرجة الممتازة وهي الأقوى. هنالك تقريبا 13 ناديا في الدرجة الممتازة وفي الضفة الغربية ما يقارب 15 ناديا في الدرجة الممتازة.
2: واو مش قليل يعني.
1: نعم يقام دوري بشكل منظم على هذا الكلام كان قبل الحرب وهنالك عدد من اللاعبين احترفوا في خارج قطاع غزة وخارج فلسطين حتى في أندية عربية وفي أندية أوروبية وهنالك أمثلة كثيرة مثل اللاعب محمد أيضا احترف في أندية عربية وأندية أوروبية هناك مواهب كبيرة في قطاع غزة ولكن للأسف هذه المواهب دفنت. هذا على غرار أكثر من 150 شهيدا رياضيا استشهدوا في قطاع غزة بسبب هذه الحرب. يعني لاعبين رياضيين تقبلهم الله بأجسام رياضية وأصحاب مواهب وإمكانيات عالية جدا. هذه المباراة التي أنا قمت بتوثيقها قبل أيام أقيمت بعد يعني 3 أعوام من الحرب أو بعد 2.5 من الحرب. يعني هي مباراة شرفية جمعنا بها يعني نجوم مدينة رفح ونجوم مدينة خان يونس في أرض المواصي واجتمعت أسماء كبيرة من اللاعبين ومنهم لاعبين منتخب فلسطين. قد يعني أقمنا مباراة شرفية تفاجأنا بوجود عدد كبير من الحضور كانوا متعطشين لمثل هذه المباريات ومثل هذه الأجواء ليثبتوا للعالم أجمع بأن هذا الشعب يحب الحياة لديه من الإمكانيات الكبيرة ويسعى دائما إلى سرق الفرحة وأجواء الأجواء الرياضية والأجواء التي كنا متعودين عليها. يعني هذا ما يخص بشكل مختصر في الجانب
2: الله
1: الرياضي.
2: أخي محمد طب بعيدا عن الرياضة كيف هلا بتشوفنا الوضع كيف المشهد في غزة اليوم؟
1: والله هي المشهد يعني في قطاع غزة منذ يعني أسبوعين وتيرة التصعيد تتزايد. يوم أمس قد أعطى المستوى السياسي الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية دون أن تتحول إلى عملية تصعيد كبرى بمعنى أن تتزايد وتيرة الاستهدافات في مناطق قطاع غزة، وهذا ما نشهده بالفعل منذ أسبوعين. هنالك تقليص للمساحة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق ووسعت ما يسمى بالخط الأصفر وضيقت المساحة الإنسانية على سكان قطاع غزة، فأصبح المناطق الشرقية من صير صلاح الدين جلها تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال القطاع حتى جنوبه ما عدا المحافظة الوسطى منطقة البريج والمغازي. دون ذلك فهو أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وكل من يقترب من ذلك الخط يقتل بشكل
2: مباشر. يعني فينا نقول الخط الأصفر يتوسع في العرض أو بالطول، نحن عارفين
1: يتوسع باتجاه الجنوب، يقوم بتضييق على المناطق الإنسانية التي يدعي الاحتلال بأنها إنسانية. وقبل دقائق من الآن قد وصل شاهدين إلى مستشفى شهداء الأقصى من منطقة نيت سريم، استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، ولم تتمكن القوات ولم تتمكن الطواقم الطبية عفواً من الوصول إلى جثمان الشهيدين، وقد وصلوا إليهم قبل قليل ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. عمليات الاستهداف تتم بشكل ممنهج وبشكل مباشر على كل يوم، هنالك لا يقل عن 5 شهداء، وبالتحديد من عناصر الشرطة ومن عناصر ومن قوات الأمن في قطاع غزة. كل من يتحرك سواء لمشكلة عائلية أو لعمليات تنظيم مرور أو لعمليات تنظيم مساعدات أو أيا كان، يتم استهدافهم بشكل مباشر دون سابق إنذار من قبل جيش الاحتلال. في كل يوم نشهد أن هنالك ما لا يقل عن 5 عناصر على 5 شهداء من عناصر الشرطة وعناصر قوات الأمن في قطاع غزة يتم استهدافهم بشكل مباشر. يوم أمس استهدفهم رئيس المباحث في مدينة خان يونس ومرافقه أيضا. على هذا المنهاج يتبع جيش الاحتلال استهداف، يريد يعني أن يزعزع الجبهة الداخلية، يريد أن يثير الفوضى، أن يعني تتاح الفرصة بشكل أكبر إلى الميليشيات وإلى القوات التابعة لجيش الاحتلال في المناطق الشرقية بالتوغل إلى المناطق الغربية ومناطق التي يسيطر التي لا يسيطر عليها جيش الاحتلال. يريد أن يعطي فرصة للتجار الحروب، للصوص بشكل عام، للتوغل وللسيطرة. يريد نشر الفوضى بين صفوف المواطنين في قطاع غزة، وهذا ما يسعى إليه في استهداف عناصر الشرطة. كل من يتحرك من عناصر الشرطة يتم استهدافه بشكل مباشر، سواء كان في مركباتهم الخاصة أو في المناطق الأمنية وفي نقاط المراقبة أو حتى في منازلهم أو حتى على دراجاتهم.
2: طيب أخي محمد، هذا على الصعيد الأمني، ماذا على الصعيد الإنساني، على الأغذية، المعونات؟
1: على الصعيد الإنساني أيضا منذ يعني 10 أيام ونحن نشهد تقليص في عدد الشاحنات التجارية وعدد الشاحنات الإنسانية والمساعدات من قبل جيش الاحتلال. على صعيد يعني على سبيل المثال، أنا أعمل في إحدى يعني المؤسسات التي تعمل عبر نقل البضائع من القاهرة إلى قطاع غزة، ويوم أمس يعني منذ أسبوع تقريبا ونحن نشهد في بتقليص عدد الشاحنات. كنا ندخل يعني على سبيل المثال ما يقارب من 25 إلى 30 شاحنة يوميا، سواء كانت تجارية ومساعدات إنسانية. يوم أمس تفاجأنا بعدم يعني منذ يوم الخميس كان هنالك 4 شاحنات، يوم الجمعة لم يدخل شاحنات، يوم السبت لم يدخل شاحنات، يوم أمس الأحد دخل فقط شاحنتين، ونحن نتحدث عن تقليص عدد كبير من الشاحنات. يبدو أن هنالك تضييق قادم لقطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، وأن هنالك سياسة ممنهجة أيضا يعني لخلق أزمات جديدة في قطاع غزة من خلال تضييق أو تقليص عدد الشاحنات. نحن لا نقول إغلاق كامل للمعابر وإغلاق كامل لعدم دخول الشاحنات، ولكن هنالك تقليص واضح وممنهج من قبل جيش الاحتلال.
0: طب محمد، أنا في عندي خبر وصول دفعة جديدة من المسافرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وبرضو خبر ثاني اليوم راح يدخل من المعبر أجبان وألبان وحليب. طبعا هذا اللي هو مجموعة يعني موجودين أصلا في غزة، يعني هل هذا الكلام يعني في مبالغة ولا يعني إيش رأيك فيه؟
1: هو يعني نبدأ في الجزء الأول من الخبر، هو يعني عودة عائدين عالقين في مصر إلى قطاع غزة. هؤلاء يكونون من المصابين الحرب الذين خرجوا خلال الحرب للتلقي العلاج، سواء كان في مستشفيات العربية بشكل عام، سواء كان في مصر أو في الإمارات أو في أي دولة عربية كانت يتم بعد انتهاء رحلة العلاج يعودوا مع مرافقيهم إلى قطاع غزة. هؤلاء هم العائدين. أيضا يوجد عليهم تضييق كبير جدا، هنالك يعني أرقام كبيرة جدا خرجت في قطاع في خلال الحرب لتلقي العلاج وهم ينتظرون العودة إلى قطاع غزة.
2: في أرقام تقول أن هناك حوالي في 100,000 تقريبا
1: متصلين تقريبا قرابة 70,000 أو 80,000 يعني مصاب قد خرجوا خلال الحرب إلى من خارج قطاع غزة وهم عالقين يعني معظمهم في دولة مصر الشقيقة ينتظرون العودة إلى قطاع غزة الشامل لأن أغلبهم ذويهم لا زالوا موجودين في قطاع غزة ويعانون ظروفا معيشية صعبة سواء كانوا في مصر أو في دول عربية أو في قطاع غزة فهم على كل الأحوال ينتظرون العودة ولم الشمل. هنالك أرقام كبيرة وتنتظر يعني دورها بالعودة إلى قطاع غزة ولكن جيش الاحتلال يدخل يوميا ما يقارب 10 أشخاص إلى 15 شخصا أو مريضا بيسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة. أيضا يتعرضون لعمليات تضييق وعمليات مقابلات من قبل جيش الاحتلال حتى من عناصر الميليشيات الموجودة في محور فيلادلفيا وفي محيط معبر كرم أبو سالم، يتعرضوا إلى عمليات التحقيق وعمليات ولربما يعني بعضهم قد تعرض لعمليات تعذيب أيضا من قبل جيش الاحتلال في أولى المرات. وكانت هنالك سيدة قد خرجت بمقابلة تلفزيونية وقالت أنها تعرضت لتضييق كبير من قبل جيش الاحتلال وهي عائدة إلى قطاع غزة.
0: صحيح.
1: هذا بشأن العائدين.
0: طب أما بشأن طب عفوا هل يسمح الآن لأي إنسان عادي من أهل غزة أنه يرجع؟ إحنا تكلمنا عن المصابين اللي موجودين الآن في مصر وحب أنه يرجع مثلا أو في أي مكان في العالم، عندنا في أستراليا مثلا، هل بسمحوا له؟
1: الأمر لا، الأمر ليس صعبا ولكن شبه ليس ممنوعا ولكن شبه مستحيل. لم نسمع بأي حالة قد عادت إلى قطاع غزة وهم من المسافرين الذين خرجوا بتنسيقات عادية فقط يعني للنجاة من الحرب، من الحرب في قطاع غزة، خرجوا بدون إصابات أو بدون أن يسجل أنه مرفق لمريض، خرجوا. وهنالك أسماء كبيرة جدا وأرقام كبيرة جدا لا يسمح جيش الاحتلال بعودتهم أبدا. من يسمح جيش الاحتلال بعودته هو المريض ومرافق المريض الذي خرج خلال الحرب فقط، وإذا كان وضعه الأمني يسمح بالعودة إلى قطاع غزة. أما إذا كانت هنالك عليه اشتباه بأنه يعمل لعناصر المقاومة أو للشرطة الفلسطينية، يأتي رفض من قبل جيش الاحتلال يبلغ به السلطات المصرية بعدم عودة الشخص هذا إلى قطاع غزة.
0: طب في بس سؤال أخير برضو، واحدة من المواضيع اللي اليوم حنناقشها أنا وزميلي محمود البسطامي برضو هذا وصلني من غزة، إنه في 40 مليون فأر في قطاع غزة. طبعا وهنا بناقش، هو دكتور اسمه دكتور أحمد، بناقش الموضوع وبناقش الحلول هل صحيح فعلا إنه يعني بالطريقة هذه زي ما بقول إنه في حدود 40 مليون فأر؟ طبعا هو بيعزي من الأسباب اللي هو عدم وجود القطط، وحتى من إحدى الأشياء بقول لك القطط اللي موجودة فافي يعني نواعم، فهذه بتشمئز من الفار، ما يعني مش هتساعد على أكل الفار.
1: يعني لا أعلم يعني دقة الرقم التي تحدث به، لكن هنالك أزمة حقيقية في قطاع غزة بمواجهة القوارض بالمجمل في جميع أنحاء قطاع غزة وبالتحديد في منطقتين. المناطق التي يوجد بها ردم كبير جدا، أثار الردم وأثار الركام الذي خلفه جيش الاحتلال، هذه بيئة مناسبة للقوارض. ومناطق المواصي وهي مناطق يعني كانت مناطق زراعية، مناطق خالية من السكان ونزحوا إليها الناس، فأصبحت تلك المناطق يعني كانت يعني بيئة القوارض، فالنازحون لجأوا إلى تلك المناطق فيعتبرون القوارض أننا طفلنا على مناطقهم وعلى جحورهم وعلى يعني بيئتهم بالمجمل. فأصبحت هذه القوارض، هنالك نقطة مهمة جدا، أن هذه القوارض أصبحت شرسة، استشرفت لأن يعني اعتبرت أن المواطنون

0: قد أتوا إلى مناطقهم وإلى بيئتهم. النقطة الأخرى أن أغلبهم للأسف أكلوا من جثامين الشهداء التي تحللت في تلك المناطق، فأصبحت بالفعل قوارض شرسة جدا.
1: يعني حتى الفيران جاي على أراضينا وبتنافسنا وكأنه بتقول هذه تبعتنا مش تبعتكم، يعني شيء بجد. يعني
2: بس جمال، رغم أخي محمد، رغم كل هذه المأساة ورغم كل هذا الألم، يعني لفت نظري صورة لطلاب فلسطينيين موجودين على البحر، قاعدين حاطين طاولات وكراسي وعم بيمتحنوا امتحانات الثانوية العامة. بهذه الظروف كيف جرت هذه العملية امتحانات الثانوية العامة وطلاب يعني ما بيعرفوا اليأس، ما بيعرفوا الانهزام، بامتحانات على البحر رغم انه ما فيش يمكن مدارس حتى او مدارس مهدمة، طلاب موجودين على البحر الأساتذة فوق رؤوسهم عم بيمتحنوا، كل واحد مسافة بينه وبينه الثاني يمكن تقريبا متر، قاعدين على الكراسي عم بيمتحنوا السنة العامة.
1: بتعرف محمود، أنا بالنسبة إلي طبعا أنت بتسمع أكيد يعني على النووي أو القنبلة النووية، أنا بصراحة أعتبر أنه موضوع الدوري كرة القدم بجد يعني لا يعني موضوع أنه الاختبارات على شط البحر شيء كبير، ولكن أنه أنت جايب جمهور وبتلعبوا كرة قدم ومعلقين ويعني الواحد بيقول لك يعني معقول هدول بشر وإحنا بشر يعني زينا؟ يعني مستحيل، يعني في عندهم إشي بجد، يعني هذا أنا بعتبره هذا للعدو. هذه هي القنبلة النووية، إنه يلاقي الناس هذه لا ومعلق
2: ولا تستسلم
1: ومعلقين، محمد مطر داخل وبيعلق وبيعمل ولا كأنه في أي شيء.
2: ومن جهة أخرى الدراسة والعلم ما زال مستمر وطلاب موجودين وعم بيمتحنوا رغم إنه فيش مدارس وفيش سقف للمدارس حتى.
0: هنالك أيضا موضوع آخر يعني لم يتطرق إليه الكثير من الإعلاميين، وهو نسبة عدد الأفراح التي أقيمت خلال الأشهر القليلة الماضية، يعني تجاوزت نسبة الأفراح على مدار مثلا الخمسة سنوات قبل الحرب.
2: أنا سمعت واحد قاضي يعني في صديق إلنا قاضي بيقول لي من 40 إلى 50 حالة جواز كل يوم فيه كتبات، يعني مظبوط الحكي؟
0: يعني هنالك أكثر من 80 شهيد فقدناهم في هذه الحرب. عدد المواليد الذين أنجبوا خلال الأشهر الماضية تجاوز تقريبا 80,000 مولود جديد في قطاع غزة.
1: يروحوا يعني أحسن لهم هدول بجد، يعني يطلعوا يروحوا على أوكرانيا وعلى بولندا
0: بالمناسبة مجمل المواليد، إذا ما كان كل المواليد الذين أنجبوا خلال الفترة الأخيرة في الحرب تم تسمية الأطفال المواليد على أسماء شهداء فقدناهم في هذه الحرب، لرسالة نوصلها لجيش الاحتلال وللعالم أجمع أن الشهيد في قطاع غزة لا يموت، يذهب الشهيد ويولد بداله 1000 شهيد في نفس اللحظة. فهذا موضوع أيضا أنا يعني لا أريد أن تأخذ الفكرة، بإذن الله سوف أعمل موضوع وتقرير كامل عن هذا الأمر، عن الأسماء يعني ما الذي يدفع الناس
2: خلص حضر حالك الأسبوع الجاي بتوفينا فيه أخي محمد، خلينا نكون إحنا البادئين في هذه النقل.
1: محمد في أنا قبل بس ما نستودعك الله، إحنا اليوم كان أول حلقة عملناها لايف على الفيسبوك، يعني عملنا صفحة للإذاعة الفلسطينية، وطبعا لأنه ما عندناش خبرة، أنا اكتشفت محمود الآن لما أنا سألت جيراني اللي حييجوا كمان شوي بعدي من سريلانكا هم ومن مؤيدي فلسطين وبيطلعوا المظاهرات لفلسطين، سألته يعني إيش المطلوب، فهو طلع لي السماعات، شفت السماعات اللي بحطها الواحد على ملابسه، قال لي هذه السماعات، فالظاهر لأنه إحنا الصوت ما بيطلع واضح أو بطيء لأنه لازم نجيب السماعات، فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا استفدنا منها. نعم. أنا حجيبها إن شاء الله.
2: خلاص نوعد المستمعين الأسبوع القادم حيشوفونا لايف
1: فحتصير
2: صوتا وصورة.
1: نعم حيصير صوت وصورة، وأنا ححط بعد إذنك صورتك لما تكون معنا على الهواء محمد، ححط الصورة تبعتك عشان الناس يعني
2: تتعرف عليك.
0: في صورة، في يعني إلي صور مختصة بالعمل الصحفي وانا لابس الدرع بريست.
2: خلاص ابعث لنا اياها مشان نحطها ان شاء الله
0: بالايام القادمه. ان شاء الله استاذ محمود،
1: ان شاء الله
0: تحياتي لك،
1: تحياتي لكم جميعا.

0: محمود محضر لنا إشي اليوم. إيش محمود محضر؟
1: نعم، أطلق نشطاء من مع منظمات ناصر الحق الفلسطيني في واشنطن الملامح الأساسية لمشروع أعمال أو أعمال تنفيذ متحف الإبادة الجماعية
0: طيب
1: في غزة لأول مرة.
0: طيب حدخل لايف شوي، أعطيني بس المستمعين بس بدنا نقولهم إحنا بنحاول نعمل لايف دايما بالنسبة لليوم يعني عشان نتدرب، فالميكروفون معك محمود وانت لايف على الفيسبوك.
1: إذن المشروع يسعى إلى إنشاء نصب تذكاري عالمي في قلب العاصمة الأمريكية لتخليد ذكرى ضحايا غزة وتوثيق واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في القرن 21. فهدف المشروع المعلن هو إنشاء متحف ونصب تذكاري عالمي دائم لتخليد ذكرى عشرات الآلاف من ضحايا القصف الإسرائيلي وجريمة الإبادة انطلاقا من أكتوبر عام 2023، وبالأخص توثيق أسماء الأطفال والنساء الذين قتلوا في هذه المجزرة. والمشروع يستند إلى تحويل المآسي الإنسانية في غزة إلى ذاكرة عالمية دائمة تحفظ أسماء الضحايا وتوثق شهاداتهم وتقدم للأجيال القادمة درسا أخلاقيا حول مخاطر الصمت والتواطؤ أمام الجرائم الجماعية. فالنشرة التوضيحية لتأسيس المشروع قالت بأن الهدف ليس المقارنة التاريخية بين المآسي، ولكن العمل على مبدأ إنساني وعملي وبسيط وعميق، وهو لن يتكرر ذلك مرة أخرى لأي شعب. فهذا هو الخبر المهم. ففعلا نحن أخي جمال نحتاج لأن نوثق هذه الجرائم التي ارتكبها العدو مع أبناء شعبنا. ومش غلط أنه يكون هناك في كل العالم كل تجمع فلسطيني أن يكون هناك متحف أو على الأقل نصب تذكاري ليذكر الناس بهذه المأساة. يعني على سبيل المثال في 6/6 الأخت جوليا أعتقد من
0: نعم جوليا هدى نعم. اللي أمضت 9.5 سنين هي أسترالية نيوزيلندية وأمضت 9.5 سنوات في غزة حتى أصبحت يعني غزاوية أكثر من أي إنسان آخر. وما زالت طبعا في عندها عوائل كتير هي تعيلهم وبتعتبرهم أهلها يعني هي.
1: وحتى ابنتها بيانكا الآن هي مع الأسطول الذي كان
0: نعم بيانكا هذه المرة الثالثة أو الرابعة تروح على غزة وتنضرب، وهي طبيبة على فكرة. كل ما بتحوش مبلغ بتطلع بتروح فيه نعم. وبترجع.
1: فإذا جولي لديها معرض في كوبورغ في 6/6 في 6 حزيران القادم، صور من غزة هي التقطتها لما كانت تعمل في الأمم المتحدة في غزة. فهذه الصور يعني تخليدا على الأقل للحياة في غزة، وهذه ليست لمآسي غزة. فعلى الأقل هناك من يذكر أهل غزة ويتذكر الحياة ما قبل 7 أكتوبر كيف كانت في غزة. فنرجو من المستمعين أن يزوروا هذا المعرض اللي هو حيكون تقريبا 3 أيام جمعة وسبت وأحد. يتخلل هذا المعرض لوحات فلكلورية من الفلكلور الفلسطيني، عزف للباند 48 للفرقة الموسيقية، دبكة وأغاني تراثية
0: traditional Palestinian music. بس حيكون ال 48 بس يوم السبت يوم 6/6. الأيام الثانية المعرض يعني للصور طبعا.
1: وحتى هي فتحة لمن يريد أن يشتري هذه الصور أيضا لحد تدعم أهل غزة كمان موجود
0: طبعا. والفلوس كلها رايحة أصلا محمود يعني بنتها، وهي بنتها زي ما قلت هي طبيبة، ويعني راتب الطبيب ضخم جدا هنا، ولكن دايما ما معها فلوس لأنه بتبعت كل قرش بيكون معها لغزة لعائلتها أو عوائلها اللي هي بتقول عنهم في غزة. يعني ما شاء الله
1: الله يعطيها الصحة
0: إن شاء الله. فمستمعين الكرام يعني همتكم في ملبون وفي أستراليا، همتكم بالنسبة لهذا المعرض يعني على الأقل معلش يعني أكون شوي هيك أنزل أقول نستحي عدمنا شوي، إنك إذا كان الأجانب الغير فلسطينيين كل ممتلكاتهم حطينها للقضية الفلسطينية، إحنا بس مجرد نروح ونحاول ندعم يعني حتى لو يعني أنا أتمنى إنه إحنا نشتري برضو لأنه لازم ندعم يعني هدول يعني كل الأموال رايحة لغزة يعني فما بعرف إيش رأيك محمد
1: والله شوف يعني لا غبار على هذه المرأة وبنتها لأنه من إحنا بنعرفهم منذ زمن طويل على كل حال شهادتنا فيهم مجروحة يمكن بس على كل حال احنا ان شاء الله بالاسبوع القادم سنوافيكم بالمكان وبالوقت والتوقيتات والتفاصيل الاخرى
0: ان شاء الله. محمود بتحب المحشي؟ كوسة محشي؟
1: ليش في عندك مطاعم جديدة فلسطينية؟
0: والله اجتنا دعوة الان من محمد اخوي بقول اذا خلصتوا تعالوا
1: فكرت في مطعم فلسطيني
0: لسه نعمل كوسة قبل شوية يعني.
1: لا خلص
0: انا مدمن محاشي يعني.
1: لا احنا بدنا نبلش نجيب فعاليات فلسطينية او يعني المطاعم المؤسسات الموجودة الفلسطينية في ملبورن على اساس نعمل لهم كمان انه العالم تعرف انه في مطاعم وفي محلات فلسطينيه
0: أكيد
1: تهتم بالشان الفلسطيني وبالتراث الفلسطيني وبالاكل طبعا. الفلسطيني والبضاعه حتى اللي بتيجي من الاردن ومناطق تانية في العالم.
0: نعم
1: فهاي ان شاء الله بنوفيكم فيها في الايام القادمه
0: باذن الله.

مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم مجددا في سلسلة دلالات الخفية في القرآن الكريم واستكمالا للآيات في سورة الأنعام في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون جاء في الدلالات في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ في قوله قل أسلوب إنذاري تلقيني فيه دلالة اقتضاء بأن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الحجج التي تزلزل كيان المشركين وتأتي على بنيانهم من القواعد في قوله شيء المقصود بها أي شهيد فوضع شيئا مقام شهيد مبالغة في التعميم في قوله تعالى أكبر شهادة الشهود هم إحدى البيانات لأن الشهادة إنما تكون على خلاف وقوة الشهادة بقوة اطمئنان النفس إليها وتصديق مضمونها في قوله لأنذركم اكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة فيها دلالة خفية للتحذير من الشرك وخشية سوء العاقبة ومن بلغ فيها دلالة إشارة إلى أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم وأنه لا يؤخذ بها ما لم تبلغ وأيضا دلالة إيماء للحث على التبليغ كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار في قوله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون بالغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إثبات وحدانية الله تعالى بالتبري من ضده وفيه دلالة لقطع للمجادلة معهم عن طريق المتاركة أما في قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فيها دليل على أن اليهود والنصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وفيه دلالة إشارة لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته أما الذين خسروا أنفسهم فهي دلالة على تصلب المشركين وإصرارهم على الكفر حتى ولو شهد أهل الكتاب بصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فيها دلالة على أنه لا يفلح المفتري ولا المكذب وفيها إشارة إلى أن مدعي الرسالة ولو كان كاذبا لكان مفتريا على الله فلا يكون محلا لظهور المعجزات ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون في كلمة جميعا رفع احتمال التخصيص أي أن جميع المشركين ومعبوداتهم سيحشرون أمام الله للحساب وفي قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على الله وضل عنهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فيها من الدلالات ثم لم تكن فتنتهم الفتنة في كلام العرب لفظة مشتركة
تعني تقال بمعنى حب الشيء والإعجاب به. وأيضا في علم الوجوه والنظائر لها وجوه استعمالات عديدة في القرآن الكريم. وهنا جاءت الدلالة على محبة الكفار للأصنام وإعجابهم بها واتباعهم لها. أيضا في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، بيّن الله تعالى أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تبرأوا منه وحلفوا أنهم ما كانوا مشركين، فهي دلالة على كذبهم. ومثل ذلك في اللغة أن ترى إنسانا يحب غاويا فإذا وقع في هلكة تبرأ منه. في قوله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، حينما كذبوا على أنفسهم بالرغم من أنهم كانوا يطلعون على حقائق الأمور ويعلمون جيدا أن الكذب والجحود لا نفع فيه، ففي هذا دلالة إشارة إلى أن الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشة. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والآن رجع الحج أحمد من تل الهوى فوق الرمال ومن داخل الخيمة والفقرة الرياضية.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا رجاء الحاج أحمد لأقرأ عليكم النشرة الرياضية 2500 رياضي يشاركون في ماراثون فلسطين الدولي العاشر بالمحافظات الجنوبية وفي التوقيت نفسه كان هناك تجمع آخر في مدينة بيت لحم وأقيم هذا الماراثون بعد انقطاع عامين بسبب الحروب الإسرائيلية مبادرة رياضية مميزة وذلك اليوم الأحد في نادي خدمات النصيرات وهو لقاء يجمع أهل الرياضة والمحبة والوفاء وبمشاركة نخبة من الرياضيين والشخصيات الرياضية في أجواء أخوية مليئة بالطاقة الإيجابية والتواصل الجميل الفدائي أي المنتخب الفلسطيني سيلتقي الأخضر السعودي في افتتاح أمم آسيا بكرة القدم والتي ستقام في يناير 2027 على الملاعب السعودية وفي المحافظات الجنوبية اكتمال عقد المتأهلين لنهائي بطولات الناشئين بغزة وهو بين نادي غزة الرياضي ونادي المجمع الإسلامي مانشستر يونايتد يواصل الضغط على أرسنال وصراع الصدارة في الدوري الإنجليزي الزمالك يخسر 1-0 أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية ومباراة العودة يوم السبت المقبل في القاهرة نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم سيكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي في 30 مايو على الملاعب المجرية رئيس الفيفا أي الاتحاد الدولي لكرة القدم إيران ستشارك في كأس العالم بكرة القدم 2026 وستلعب في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف في شباك الشباب الأسطورة كريستيانو رونالدو يصل إلى الهدف رقم 100 في الدوري السعودي هذا كل ما لدي من أخبار رياضية كنت معكم أنا رجاء الحاج أحمد من مدينة غزة ومن حي تل الهوى وإلى الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: ومن مشاركات مستمعينا الكرام من أبو إسلام من غزة هذه المشاركة يقرأها محمود البسطامي
1: كنت قبل قليل في زيارة لمدينة جباليا شمال غزة رغم أني من غزة ورغم أني أرى الخراب والدمار حولي كل يوم ورغم أني عشت الحرب بكل تفاصيلها إلا أن الدمار الذي رأيته يطيش له العقل ولا يمكن والله لبشر أن يعتاش معه ولا حتى حيوان ومع ذلك فإن الناس قد اتخذوا من ركام بيوتهم زوايا ينصبون فيها خيامهم والخطر يحيط بهم من كل جانب لا حيل لهم ولا أحد في هذا العالم يراهم أو يسمع صوتهم والله لو رأيتم قهر الناس في غزة وانكسارهم لما صدقتم أن بشرا يستطيع أن يتحمل كل هذه الأهوال ويبقى على قيد الحياة ولا يموت والله لو كان صخرا لتفجر ولو كان بحرا لتبخر ولو كان جبلا لتصدع ولو كان حديدا لذاب اخجلوا من سطحية همومكم أمام ما يراه أهل غزة من عظيم البلاء ولا تعتادوا المشهد فالله يرى من خذل ويشهد كنت قبل قليل في زيارة لجباليا رغم أني من غزة ورغم أني أعتقد جمال هذه مكررة نفس المقطع يمكن بعثنا إياه مرتين على كل حال فهذه رسالة من مأساة إخواننا في غزة وشاركونا هذه المأساة يعني إحنا ما عندنا كاميرا ولكن نحاول أن نوصل الصورة بالصوت حتى يستطيع المستمع أن يرى بشكل أو بآخر
0: نعم وهذا برضه منبر أخي محمود منبر لأهلنا في غزة أنا فاكر محمود قلت أيام العدوان آثرت طبعا كان الواحد نفسيا أيام العدوان الخبط يعني والرزع وكان حتى كمان إنعام حمدان طلعت معنا على الهواء إذا فاكر وصارت تتكلم والصواريخ بتنزل عليها يعني فبعد هيك أنا قلت خلينا أوقف الإذاعة لأنه الواحد ملوش نفس يعني يطلع اللي خلاني أرجع اللي هو أهل غزة يعني تحت القصف وتحت الصواريخ لأنه هذا منبر لهم يعني متنفس لهم يعني بيقدروا يتكلموا كل ما يجول في خاطرهم أو يوصلوا صوتهم خارج

0: الحدود العربية بالذات يعني مش بس
1: بكل حرية من دون نعم. يعني وسائل إعلام تعرف كل معظم وسائل الإعلام الموجودة هي وسائل إعلام نعم الجزيرة وغيرها وغيرها
0: نعم.
1: ولكن هون إعلام حر يعني يخاطب البشر على الأرض
0: نعم
1: أوكي من غير أي تحيز أو تميز نعم. لا نحن ننقل الصورة كما هي مع الأسف فيش عندنا كاميرات ولكن نحاول أن نقلها بالصوت
0: وهو الآن حي
1: ليتخيل المستمع بشكل أو
0: إن شاء الله بيصير يعني عما قريب يعني على صفحتنا على الفيسبوك بس المستمعين الكرام يعني حاولوا تعملوا فولو عشان نقدر إحنا برضو كمان نوثق لكم أخبارنا ونوثق لكم أيضا الفقرات الممتعة

0: الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد.
1: لغة الضاد، برنامج من إعداد وتقديم حسام حميدة.
2: الموسم التاسع،
3: الحلقة الخامسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وما زلنا نتحدث حول نظرية الدكتور عبد الله الدنان في تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة، وهذا يؤدي بنا لزاما كيف أن تعلم اللغة العربية وإتقان مهاراتها قراءة وكتابة وحديثا يعد ضرورة ملحة لأبناء العرب لأسباب كثيرة، من أهمها أنها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، أيضا هي لغة التراث العربي والإسلامي على مدار 14 قرنا، وهي لغة التعليم والتعلم في المدارس وأكثر الجامعات على امتداد الوطن العربي، وهي لغة الكتب والمجلات والصحف في الأقطار العربية جميعها، ولغة نشرات الأخبار والمؤتمرات والمناظرات، ولغة الكثير من البرامج في الإذاعات والتلفاز وشبكة الإنترنت، فهي لا مندوحة عنها من أجل النهوض بمستوى التعلم وتحقيق التقدم الحضاري والإبداع الفكري الذاتي والتماسك الثقافي للأمة العربية من المحيط إلى الخليج. إذن كيف تكتسب هذه اللغة؟ نظرية ابن خلدون في اكتساب اللغة عد أن اللغة ملكة صناعية، فقال في مقدمته: اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكة اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها، وليس ذلك بالنظر إلى المفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكيب. ولم يكتفي ابن خلدون بهذا، بل راح يبين سبل اكتساب هذه الملكة بعد أن فسدت الألسنة، حيث يقول: اعلم أن ملكة اللسان المضري لهذا العهد قد ذهبت وفسدت، إلا أن اللغات لما كانت ملكات كان تعلمها ممكنا شأن سائر الملكات. جاءت نظرية تشومسكي في اكتساب اللغة، حيث كان يؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون في نظرية اكتساب اللغة، فهو يرى أن الطفل يولد ولديه مقدرة فطرية لتعلم اللغة، وهذه المقدرة تعد الأداة لاكتساب اللغة، وهي موجودة لدى كل إنسان. فيؤكد علم اللسانيات أن الأطفال يحاكون أو يقلدون ما يسمعونه من الكبار، ولذا تعد المحاكاة أحد الأساليب المهمة التي يستعملها الطفل عند اكتسابه اللغة. فقد أوضحت البحوث العلمية أن ترديد المسموع أسلوب واضح ومميز في التعلم المبكر للغة، وهو جانب مهم في الاكتساب المبكر لأصواتها. ومحاكاة الطفل لما يسمعه تكون بادئ بدء دون فهم أو تركيز على المعلومات المتعلقة بالمعاني والتي تمثل البنية العميقة للغة، ويستمر الطفل بهذه المحاكاة السطحية في المراحل الأولى من الاكتساب اللغوي لعدم امتلاكه القدرة الضرورية لربط المعاني بالعبارات والألفاظ. ولكن الأطفال مع مرور الزمن وفهم مستوى المعاني في اللغة يبدأون في تركيز الكثير من اهتماماتهم على مستوى البنية العميقة للغة. فكانت تعد تجربة الدكتور عبد الله الدنان تجربة رائدة، والتي بنيت على دراسة علمية دقيقة، وكانت حلا علميا ناجعا لمستوى الانحدار اللغوي والضعف المعرفي الذي صنع إليه. فكانت الخطوة الأولى، بل أهم الخطوات وأخطرها، في تنشئة جيل مبدع قادر على تولي مسؤولية التربية والتوجيه والبناء. ومن هنا تميزت فكرة الأستاذ عبد الله الدنان، لأنها فكرة عملية تطبيقية أصلت علميا وطبقت عمليا ونجحت نجاحا رائعا بفضل الله تعالى. فأين كانت التماع هذه الفكرة؟ في إثناء تحضير الدكتور الدنان لبحث الدكتوراه في العلوم اللغوية التطبيقية في جامعة لندن، تعمق في دراسة ما كشفه العلماء من خلال نصف قرن في طريقة تحصيل اللغات، فقد ذهبوا أن اللغة تحصل بطريقتين. طريقة الاكتساب الفطري، حيث يولد الطفل وفي دماغه قدرة هائلة على اكتساب اللغات من الولادة وحتى السنة السادسة من عمره. قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان. فيولد الطفل وفي دماغه منطقة خاصة باللغة، تتلقى هذه المنطقة عبر الأذن الذبذبات الصوتية أصوات وكلام، وتبدأ بتنظيمها وأرشفتها واكتشاف دلالاتها والروابط فيما بينها. ويسمي العلماء جزء الدماغ المسؤول عن هذه العملية جهاز اكتشاف اللغة، وأن هذه القدرة هي التي تمكن الطفل من كشف القواعد اللغوية كشفا ذاتيا، ثم تمكنه من محاكاتها وإنتاجها، وهو ما يثمر في المستقبل إتقان هذه اللغة مهما كانت، فيكتشف قواعدها ويتقن إنتاجها بلا دراسة للقواعد بالطرق التقليدية. وتبدأ هذه القدرة بالتراجع والضمور في سن السادسة، وتبدأ برمجة الدماغ تتغير بيولوجيا من تعلم اللغات إلى تعلم المعرفة. أما الطريقة الثانية وهي الطريقة المعرفية من بعد السادسة، تكون بالتعلم وحفظ القواعد وأمثلتها حفظا وصفيا لا اكتسابا سليقيا، وذلك بالترجمة إلى اللغة الأولى الأم. فإذا قارنا بين الطريقتين نلاحظ ما يأتي. الطريقة الأولى الفطرية تسمى اللغة المكتسبة، يعني هي اللغة الأم، في حين اللغة المحصلة بعد سن السادسة لا يمكن أن توصف بهذه الصفة. الطريقة الأولى أيضا تكتسب اللغة بدون تعب ولا نصب، في حين لا يحصل ذلك بالطريقة الثانية إلا ببذل جهد كبير. في الأولى تمتزج اللغة بالعواطف، فلا يحس المتكلم أنه يعبر عن عواطفه بطريقة صادقة إلا بها، فهي التي ينفس عنها عن غضبه ويبث بها لواعج شوقه وحبه وحنينه. أما اللغة الثانية فتبقى في المكان الثاني من حيث التعبير العاطفي، ويندر استخدامها إلى مستوى اللغة الأولى في هذا المجال. يبدو أنني قد أطلت اليوم، فهذا الموضوع المهم والذي يجب أن نجعله طريقة لتربية أطفالنا على اللغة العربية الفصحى، ليؤدي ذلك إلى الإبداع الفكري والمعرفي. أشكركم على حسن استماعكم، على أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.

ونعود إليكم مستمعين الكرام ونعتذر لهذا الخلل طبعا الحلقة كلها فيها خلل لأنه احنا كنا بنروح لايف على الفيسبوك وبنحاول نحل المشاكل والحمد لله حلينا أغلب المشاكل يعني موضوع الصوت أو الميكروفون أو قدرنا نضبط الموضوع في استوديو الآخر زميلي من سريلانكا من داعمي فلسطين بيطلعوا في المظاهرات كل أسبوع أعطاني بعض الملاحظات وجربنا الجهاز اللي عنده طبعا أنا طولت عليكم ولكن حبيت بس أخبركم لأنه الحلقة تسجيلها أعتقد حيكون في كتير من الأخطاء فنرجو المعذرة

0: الآن مستمعينا الكرام مع آخر فقراتنا لهذه الليلة وهمسات ليلية.
1: في آخر الليل كل شيء يبدو أقرب، الذكريات، الحنين، وحتى الدعاء. الليل لا يخيف من اعتاد الحديث مع نفسه. هناك أشخاص لا يزوروننا إلا بعد منتصف الليل أو في الذاكرة، فأجمل ما في الليل أنه يخفي التعب خلف هدوئه، وآخر الليل هو وطن للأفكار التي نهرب منها نهارا. في سكون الليل القلب يقول ما عجز عنه النهار.

لن يفهموك فأنت تتحدث عن أمر قطعت فيه آلاف الأميال تفكيرا ولم يمشوا فيه خطوة واحدة ولن يشعروا بك فأنت تشرح ما جال في قلبك كل ليلة ملايين المرات ولم يطرق قلبهم ليلة ليس ذنبهم بل هي المسافة الهائلة بين التجربة والكلمة